خفيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب

الْقِسْطَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

يوم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل قالوا يا شعيب أصلاتك

آمين. ألم تر إلى الذين نافقوا من أهل الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

0: نفس بما كسبت وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون
1: بيس قرآن راديو نام كيرت كرينجد مدهرم قرآن വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആറാം അധ്യായം സൂറ അൽ അൻആമിന്റെ 59 മുതൽ 72 വരെ വചനങ്ങൾ. പാരായണം നിർവഹിച്ചത് അലി ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഹുതൈഫി.

0: Oldu. Hamza, കേട്ടുവോ? ഹംസ,
1: ഹലോ.
0: ആ കേട്ടുവോ?
1: ആ
0: ഓതിക്കോളൂ.
2: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح
1: وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
2: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا
1: ربنا عليك توكلنا.
0: ഹലോ ഹംസ, തെറ്റുന്നുണ്ട്, ഒന്നുകൂടി ഓതുന്നു. അത് ഒന്നുകൂടി ളറബല്ലാഹു മുതൽ ഒന്നുകൂടി ഓതാവോ?
1: ضرب الله مثلا للذي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله من شيء
2: وقيل دخل
1: النار مع الداخلين مريم ابنة عمران
2: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة
1: فرعون إذ قالت

القارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها

خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل قالوا يا شعيب أصلاتك

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول

وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتبعهم

يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلي

خفيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

0: الله
1: الله أكبر.
0: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم

قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل قالوا يا شعيب أصلاتك